0: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين من لن دوما سامبال سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ مان لن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديديت خاوما ييتام تي ايلك دارا يالا خام كومبا مان خاوما تي ايلك دارا جام لا ريك دوما لن واخ ايتام ني مناكا لا نيت ريك لا واو kon nak man dal lima beug modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla depp ñun té yalla ku mu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة ني لا نو كونتيني تي مبهوتي اكو ندغتي ديكو سونال واخني ني دا نا ген تي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك مو ديكوراجي بن يون yont yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleb non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleb ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا بخينانو نينا اي بخي يوري فور ياقال يوننتي يالا نوح واي بخي مونيو جير ريك ما ياقو نينا نيوم امون نانو اي يالا يو ني دان جامو يالا يو مودي ود اك سواع اك يغوث اك يعوق اك نسرا mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wudumi ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol je mu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki walen ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonenti yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonenti yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonenti yalla nuh tabarakallahu mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
0: wa min sayyiati a'malina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Samb.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديملوكادي
1: سين خليل سين سلطان
0: شيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوا

فوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

سلمان بن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك لسان تعالى جبن من كتمون جسد من جبل كتمون جبتوك سنو بكار كتمون لأي مسلو تعالى تسنو أهل بكين أكسنو نوتا في جف نحكب كما خمنت من يعني التاكو تمرو نغورني تحلال باخي kepp ku nga xamantene itam yaa ngi ci jankute day woor na yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Nga sedd te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rekkal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Sayyidina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi jël ci yonent bi di jëli ci ay saxaabam. Tey nag dañu nekk ngeen waxtaan wu am solo moo di histoire Sayyidina Shu'aib alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'aib ci lañ bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'aib nag moom la wolof yi di wax Shu'aib. Shu'aib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'aib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'aib moo koy ko ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'aib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti juróomi at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dana ñu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kentaanam ay kentaanam bëri noonu. Mais li ixtilafa ulama u في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نبي ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. Mene borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shu'aib. Soo demee ci Tawreet tari bi wàccoon ci Sayyidina Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shu'aib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya maana baayu yonent yi. Kon ndekee Shu'aib Ibrahim maamam la woon. Loolu la mu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawreet wala ci xiif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye suñu bii ñuy wax Mohamed ibn Ishaq nee na Shu'aib ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail yes jur moo ko jur.
يشجر مدين موكجر مدين إبراهيم موكجر من شعيب من الترم كلهم بسرعانية منك وخياتهم يعيو من جتدون ميكايل ميكايل مينك وحن من اللوت موكجر تلوت مويتمين انتلو بما خمنتني مهملن ينهون خيطنا خمنتني بنيو بنيونا تك أي جمال تجدين يلدون لدي يدم تجور ندفع تك أي جمال كن تجاتا ولا تتنك ويباب شي معنى بيقنا لار يانتنا بوا خمنتني دنكو ينهون تخيط بوا خمنتني أقول جدين دفسيون تنو لكن مودي مامو شعيب بطين نخ شعيب لوت موجور يهيم من شعيب سلمخ يهون واو لكي انتي امون نتيك سلمخ من شعيب سلمخ يهون لكي نخبود ودلو تي القرآن كمي يلا نتري إسوارم دوي جيس بانيتم دي وحق موم ننكو إنا لنراك في نعبارفة ننكو يعني وخ جسنا سبب تنكلو ندر سيما خبو دوي دي جيسو نبير كلولو داوانيني شعيب مين سيما خيوان.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي تمجي سن بكوش احمد تجاني النوم بعلو سنة جزيل اميسيون كلمة الحق.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

اسم يوسف نيكو نك ام نمو ووتي جيبتون يوسف نك امي ديني توم بي عرب لا ينا ديد ابر لا وي يوبي جفوقها وين يوم لين جاب مودي توم يوسف ابر لا ميدو عرب وي ام نن ينا جيبو عمي خمخم يو خمينتني وخنني توم يوسف عرب لا وينك الأسيف من مي العبد وينك يوسف كن نكون نجام لوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيخرين جاكري جاكري جمي نكيوان بينكو تقلي ويجون دوكو جاتنب أكيتان جاك بينكو جاك منك جام جاكري جوكو أك جام بمولا نبولي lolu tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tur yi tur arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tur yi tur ibrahim la lolu tax ñu ci walu gamé itam dañ koy bolé ci malaayil fayfi ñu né kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi accu mu gënt ko ko jaaxal bi ñu xëyé mom yusuf nit ñu gënti ki bayam wanta bay bi bimu ko fekke muy nelaw dama yewu mu yusuf dafa yewu ande ci bo xamanteni ci di ëpp na bayam yusuf ba laaj ko ne ko lan la yow

ذكر معاوية مال مصرر قال ذكر خلو من خلو بفعين ذكر بالو أقص فيها بجتين كفين ملك يوسف عليه السلام نور بالم كتي ديجنت أي بكم تمود الشيطان فخنا بدو كتي ديجنت بي يعقوب غوكي دي يعقوب عليه السلام مثل يوسف وحنكو فكي بدوي أكبر موي سفكي دوم باي أكبر جنك بموي مني دوري بموي سيا يودي جمعي ياك ياك دانو دم بنا نكس جدار جدو ري نيو نيو نيو نكسوس

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منكم يو ينتهي الذي يصف نقلك التلمان لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مع مرم بدل بقل دل ميوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بوخة من تيني جيجين جوئن بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبير واتي جسوف نينتم كوني وحي يهوسا مجس لبير أم نت كتن بوخة من تيني سجاكون قيند إيتم بمي خد لغوي خد قيندك نيك نياري خان نيك دي بارت منيكم دفناني ñam ñu ñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñu mbolom fa lima sami'a yaqub minhum zalik itma anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub dekk na kaddu yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi nena ci xalam ko ma sey dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye bayyi ma and ak ñoom yaqub ba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don doom imam ci yusuf yaqub da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xite nga lek ci mo da di yonenti ko ngi ci buntu keur gi dum leen ko ngi bi ci buntu keur gi mom yaqub مدادي وخني يا بني أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقولوا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين مترحمين الله خليفتي عليكم بمن كنت بيت بنت كلبي قبل إلى أن def ni yeen samay doom ma ngi leen di dénk kaadaan yàlla ma ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk

الفجين كدوي ل ينتي ليعقوب تقبو أي دوم بيان يدم عندك يوسف وين رجيتو يندي بي نيون دالي جل يوسف دالي كوي جل فاكو تفكو جدنم تفكو جدنم ليانك دالي كوي فون جدك انتي نياري بكي دالي نكو استودعتك الله رب العالمين منكو دنك نالا يلا منا خمنتني مموي بلوم من نفي بينكو بخي لولنا كلا ولبتكو مم يعقوب دادي نبي لكنك يوسف عندنا أكاي فرام يوهجمنا تعلم فلما برسوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغضاء وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زودوه يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه

يحط لك في جنب وإن تمني أن أقوم لك وخرجني بدون أن يشفت بالجنب مما لك بنيما بجيش أجل دب فأيفني بدون أن يفك سيشفت بالجنب ndade koy jox fu yoy yes ko do nek ci biir tend ak mala ka ma nek fa ak mom di waxtan ak mom di ko wetti di waxtan ak mom

نبغا ينطلع كل مصنوع ويهجى بكل مكسور ويحاضر كل مائد ويشاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالبا

عليه السلام نعم ولن نغبن ينادي جنوب المي جحبه نصر المي والبتي

حسنه وجماله وعرفته في قلبها وعشقته فراودته من خمنتني يا الدولة يلتي على يوسف نك تكركي أكسوح نسي وإن تسبوني كسوح نسي مام مولين نمي كتار يوسف تسبوني كيوسف عندك نرفت رفت عين بدولي كتار بدولي كتبارك لأن ستنتم قوه مدن دف كتار يوسف تخنا ينبغ يوسف تتايم ممكن كتبوا وقنا القرآن نتلقوا وقني وراودته الذي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إي يوم دوسي جسمنا ندعم دمنا بمنطلة أمسكو تكلم يوسف وقني يوم جكتك منام لتف إيه نوسي فخبا أم كنت يوسف موجد فتوى بكمو جيك جيك نكو أئو يوسف أئو يوسف رفت ندي يوسف كورك رفتنا يوسف نكو كورك دي رفتنا واي لنك سمو جيني أبنا مولو ينجك تسارو جي سما يرم مولو ينجك تسارو جي سما يرم أن ينجي رفت رفت نوسي جيك جيك واتنا أئو ميدي واتك يالي سبدي رفتنا دي يوسف يوسف يوسف بدي رفتنا دي يوسف سمو جيني أبنا دي moy ndox mi ñëk tooru ci man ñox ba tay ñëk dëgg su ko defé ndox mi tooru ci suuf ba rafet ay amul benn sol mo ko raat ko ba ci tooru ko yus sa kanam gi rafet na yus tane ko li muy rafet di ëllëk suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaaway ngay gis waaye do gis ak taa mo ko ñu law ci tay mu yus ci di ko tagg di wax rafet ay diko tag ni ko yo am ñu mu bëgg ci yusuf yam ci ko mo di way tag yusuf dañu di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wëet ñom ñaar ci benn nek do ko wante nak ñu ci daani melni ko taxali ko ak sago daani sax yusuf li ko wax ko man dal wax dëgg yalla xam na ni amatu ma sago ci yow man yow rek la bëgg yéen nag ñu ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wett léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk may nga nag wax na ne foofu cheytaani xawoon na faa mën yusuf ba itam xawoon naa jëng jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha law

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ونبيو خالي بجسن الشمس مبي يحتصل ممو خالك تجنو نانا تلان وخناك مدوسي نكو ليكا سن بخلين تجن أكن جينا غي بخلين يين بجن تدور نتبطري تنو تومان كفلين من تجن لكن يتكال يوسف نكو يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليكتل نعوه waye ko top du moyo ko bu ko netti fan ndax nu bax dañu netti waye lu bon kenn du ko netti ti tan nit ko bax la mo wara def moy feñal lu bax waye njumte am kon ñu lay ñaan ta'ala an hada lida bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci bax diko netti ñu ngi dox nak wa sta'ti lidan biki yow nak ngay jéggulu sa bakkar bu reey bi

bëgg bo xamanteni dal mom dal gis na nga dal mom dafa melni dafa xawa ñak fay mom amul ku xol mu do nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan mo yusuf mu suñu koy gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër bi rek demul fenn te itam di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأيضا كما بن بجي خبر إيما خمتني السم ملك روسي كيف دم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدعني دمنا

0: فلما رأينه أكبرنه. دي يكون جهد
1: يكون
0: ريال يوسف بدأنا نحن حاش لله ما أراد بشر
1: إيه واجب الميدي
0: كده بيت كيمين بيتني إن هذا إلا ملك كريم كده جمعنا كريا غير تدير بك
1: كيف هو سفي
0: كيف يدبر بك
1: نكي
0: إيه تنسي مروح لك ما تشبكون

0: نفسه فاستعصم، وان لم يفعل ما امره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن ورؤيته لكن في مساعد جمود ممكن ورؤيته وأي خلال سنه يخلق سنيا
1: مجدد
0: ما قصد كنا سأ بوله ما قصد كسأ بوله مولان كفاي
1: تريد أن نعلم ديجيدا لما قصد سوكا دفر
0: دعا تريد تيكون دعا كبتر خلق تكبي دعا كبتر خلق تكبي كل بيه بارك مفيد سنة
1: حمد يتن
0: للمموي جامع وات يسر جامع نمان جامع نمان نقدوسي أم ندعك
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.

نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نتجلجي جناب يسنتي الجلجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دي سنان

يقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك من خليتهم دفن عندهم موخنك بكني أميهم بلبنان أنا جميع أندار لك دونك جند دون بوان دوال لنكو جسين بغاش نمخ نمعنا لنيو يوم يغدو لي تبوال لكي تنجن دين يو خيري دوتو نعمتو لنيو جندتيس يدون لنمك تخوان نعم يدن عندك أنا جواي يغنكو بلبي بجسين بغاش دنكو بعي لنكو وين دي وردريانا فكنا في بربو بحتران لنمو

الزمان. والطريقة التي كنا فيها وأحنا التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وعيد دور من يوم فهري بعيفة يبوزا لدي دوسي كدك دور من يخلون من نار كمني وحي يقول بخبا بي يقول لكو سدوم دي أتفز أجي وعيد يقدرك دانك يوحنا كل سدوم جدا وقتك يا وساكنا يقول بجي لكو نخبط نعم بي وساكن تكت بابا يكون بيخ مقار يحلو تهنا كفر ففلك يعقوب جعل نفلك الجعل ففجعل نفلك من قرآن انتني متن الوحان بتقيتون مؤخذ الوحان ركنان قال فأستقبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مؤتم بكم مؤمن بكم دفعنا بالسوق وإنك خلاني إلى حكمة عند فخوت يوم عام كتن بني أن يمونجن سنك إلى دنوكو أن يبقن ديو على المسخ يوسف تنو من مول يعقوب حلم يوسف بن كي بن جسي أبي يوسف يقول أبوك موجني جنت بمفلون يوسف خلاني جنت بمفلونتني جنت بمفلون خلاني جنت لكن بعض عيقون دقل خلاني يتم نظام ما يكون موت وخلقنا دقل راتح مخوخن قوي كمي يوسف دمي جسم بوات أكو يعقوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنتي كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تجب.

عليه السلام كو فاروون سي جامو يالا لا كو مونونا سابال بروومم لا كو كو مونونا توپ لا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دانا واخني كوري بي سي گن مودي كورو يونتي يالا داوود مون ناخ دا دان وور بيس دي دوك بيس بو ووري تاي نوبلو سوبا وور گيناو سوبا نوبلو وات گيناو تي سوبا موم نون لا كو دان ديفي كو دپاتو وون لا اك ci jamu yalla te amone ci farlu amone ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jamu yalla ñu itam amul ben waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafilé waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabotu yenen ti yalla daoud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam teremi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجاني دو دبسيني عندك سن بوك ببجة جسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم تسن إمسيون كلمة الحق عندك سن خارج بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريت سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب